مرحبا بمستمعي ومستمعات برنامج الصدقة الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

الثانية وعشر دقائق بتوقيت إيطاليا من هذا اليوم الأحد الحادي عشر أكتوبر 2026. وأهلا بكم من جديد في هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. وموضوعنا اليوم هو أرض الحجاز إلى أين؟ لحظة لو سمحتم. إذن في زمن تتدفق فيه الثروات كالبحار وتتبدد فيه خيرات الأمم كأنها غيث يهطل على أرض لا تستقبل إلا الجفاف، يبقى الفساد هو اللعنة الكبرى التي تأكل قلوب الأوطان قبل أموالها. أرض مقدسة حباها الله من نعمه ما لا يحصى وجعلها قبلة لمليار مسلم، تتحول في بعض الأحيان إلى مسرح لسياسات تتصادم مع روحها وقداستها. المحور الأول الفساد وتشوه الهوية. حين تتدفق الثروات ثم يجد بعض المواطنين أكواخا يسكنونها، فاعلم أن الخلل ليس في الأرض بل في من يتحكم في مصيرها. وحين تفتح الخزائن لمن يطلبها من خارج الحدود وتغلق في وجه من يستحقها داخلها، فاعلم أن الثروة لم تعد نعمة بل صارت امتحانا لعدالة الحكم. المحور الثاني وهو تغير معالم المجتمع. المجتمع الأرض التي كانت مهدا للسكينة والروحانية تتحول في بعض المراحل إلى فوضى، تتزاحم فيها مظاهر لا تمت لتراثها بصلة. فإذا اجتمع الفساد مع السلطة واجتمع النهب مع الصمت، وتحول الوطن إلى ملكية خاصة، وتحول الشعب إلى ظل يمشي على أرض لا يملك منها شيئا. المحور الثالث صوت الشعب. الشعب يصمت، نعم ولكنه لا ينسى ويتحمل، نعم ولكنه لا يستسلم وينتظر، نعم ولكنه لا يموت. وحين يجيء يوم الحق يكون صوته أقوى من كل قوة وأصدق من كل شعار. في نهاية المطاف يبقى الوطن لمن يستحقه لا لمن يستغله، ويبقى الحق مهما غاب أقوى من كل فساد وأغلى من كل شيء أو من كل سلطة تجاوزت حدودها. هنا نغلق الحلقة ولكننا لا نغلق القضية. في زمن تتزاحم فيه الثروات تحت أقدام بعض الحكام وتتبدد فيه خيرات الأمم كأنها غيث يهطل على أرض لا تستقبل إلا الجفاف، يبقى الفساد هو اللعنة الكبرى التي تأكل قلوب الأوطان قبل أموالها. أرض مقدسة حباها الله من نعمه ما لا يحصى وجعلها قبلة لمليار مسلمين يأتونها من كل فج عميق، تتحول في بعض الأحيان إلى مسرح لسياسات تتصادم مع روحها وقداستها وتنحرف عن مسار العدل وحفظ الحق وصون الكرامة. وحين تتدفق الثروات كالبحار ثم لا يجد بعض المواطنين إلا أكواخا يسكنونها وأيديا يمدونها طلبا لقوت يكفيهم، فاعلم أن الخلل ليس في الأرض بل في من يتحكم في مصيرها. وحين تفتح الخزائن لمن يطلبها من خارج الحدود وتغلق في وجه من يستحقها داخلها، فاعلم أن الثروة لم تعد نعمة بل صارت امتحانا لعدالة الحكم ونزاهة السلطة. والأخطر من ذلك كله أن تتغير معالم الهوية وتتحول الأرض التي كانت مهدا للسكينة والروحانية إلى فوضى تتزاحم فيها مظاهر لا تمت لتراثها بصلة. فإذا اجتمع الفساد مع السلطة واجتمع النهب مع الصمت واجتمع الخوف مع ضعف المحاسبة، تحول الوطن إلى ملكية خاصة، وتحول الشعب إلى ظل يمشي على أرض لا يملك منها شيئا. ومع ذلك تبقى الحقيقة أقوى من كل تشويه، وتبقى الأرض أطهر من كل فساد، ويبقى الشعب أعظم من كل سلطة تتجاوز حدودها. فالزمن يدور والتاريخ يكتب، والحق لا يموت، والوطن يبقى لمن يستحقه لا لمن يستغله. وفي زمن تتدفق فيه الثروات كالبحار وتتبدد فيه خيرات الأمم
كأنها غيث يهطل على أرض لا تستقبل إلا الجفاف. يبقى الفساد هو اللعنة الكبرى التي تأكل قلوب الأوطان قبل أموالها. أرض مقدسة حباها الله من كل نعمه ما لا يحصى وجعلها قبلة لمليار مسلم تتحول في بعض الأحيان إلى مسرح لسياسات تتصادم مع روحها وقداستها. الفساد وتشوه الهوية حين تتدفق الثروات ثم يجد بعض المواطنين أكواخا يسكنونها. فاعلم أن الخلل ليس في الأرض بل في من يتحكم في مصيرها كما قلنا. نعم. ونبدأ الآن بجرائم من يدير شؤون هذا البلد أرض الحجاز. حاول أن يطيح بكل من يواجه طعمه في السلطة بدءا من ابن عمه الأمير محمد بن نايف وصولا إلى الأمراء من رجال الأعمال، فخاب مسعاه من ظهور بوادر اتفاق في الأسرة المالكة على الإطاحة به. إنه الشاب المراهق كما سموه الذي ينتمي لمواليد 1985، ولكنه بات صاحب القرار في مملكة باتت تصدر الجرائم وتدعم الانتهاكات. إنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ويرى مقال في موقع دي انترسيت الأمريكي أن بعض ما يجري في أرض الحجاز مثل الخطوات المتسارعة في استراتيجية الترفيه يظهر ولي العهد كمن ألفت تماما من كمن أفلت تماما من جريمة قتل. وأعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة 2019 عام الترفيه، وقد رصد بن سلمان 64 مليون دولار ميزانية لهذا المخطط، غير أن ذلك يمثل مفارقة مع ما تشهده البلاد من انتهاكات لحقوق الإنسان. وقد أعدت منصة إلكترونية بالإضافة إلى تطبيق استمتع بالسعودية للترويج لهذا المشروع الذي يسعى بن سلمان من خلاله إلى جعل أرض الحجاز واحدة من أفضل عشر وجهات أو وجهات ترفيهية في العالم. وفي هذا الإطار أعلنت السلطات عن أنها دخلت في مفاوضات مع نجوم عالميين على غرار ماريا كاري وجايزي وكريس روك وغيرهم من أجل إحياء حفلات على أراضي المملكة. وفيما يلي بعض الجرائم التي ارتكبها هذا المجرم بن سلمان، نبدأ أولها تعذيب النساء والتحرش بهن جنسيا. ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن طرق التعذيب تعددت بين الصعق بالصدمات الكهربائية والجلد على الفخذين والتحرش الجنسي من خلال العناق والتقبيل القسريين. كما أوضحت المصادر أنهم قاموا بتعذيبهن خلال المراحل الأولى من الاستجواب، وقالوا إنه لم يكن من الواضح ما إذا كانوا يسعون إلى إجبار النساء على توقيع اعترافات أو كان ذلك لمجرد معاقبتهن على نشاطهن السلمي. هناك قتل وتقطيع المعارضين. اعترفت النيابة السعودية بأن الصحفي جمال خاشقجي تم قتله بعد حقنه بجرعة مخدر زائدة، وقام فريق الاغتيال بتقطيع جثمانه وتسليمه لمتعهد محلي للتخلص منها. وكانت أجهزة الفحص بالأشعة السينية في مطار إسطنبول قد أظهرت أن الحقائب التي كانت بحوزة الفريق السعودي تحتوي على مقص كبير ومشرط وجهاز صعق كهربائي، وذلك بعد مغادرة المنفذين تركيا. أما اعتقال أصحاب الرأي فقد دشن بن سلمان عهده بحملة اعتقالات شملت أمراء وسياسيين وعلماء ونشطاء ودعاة وليبراليين ومعارضين، وأحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة لعدد منهم. انتقلت لمرحلة أعمق وهي التهديد بالاختطاف والقتل لمن ينتقد أو يعترض. وأكدت تقارير حقوقية أن عدد معتقل الرأي في البلاد ناهز 3000 معتقل منذ حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات في سبتمبر 2017، وما زالت مستمرة حتى اليوم، وشملت أصحاب تخصصات شرعية وقانونية وقضاة وإعلاميين وغيرهم. أما التآمر على الأمة فخلال عقود خلت كانت البلاد تقدم نفسها بوصفها منارة الإسلام ومهده وحاضنة حرميه الشريفين،
وكان تصديها للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني هو ذرة تاج سياساتها، وفي سبيل الحفاظ على هذه الصورة خاضت حروبا سياسية وفكرية مع العرب والغرب على حد سواء. لكن يبدو أن ملك البلاد المنتظر رأى فيما رأى أن ثم أهدافا يصعب الوصول إليها دون المرور على الصهاينة، فاتخذ من التطبيع معها والانحناء أمام رغباتها الاستعمارية دربا من دروب الإصلاح الذي لا يفتأ يدعو له ويبشر به ويعتقل في سبيله حتى ذوي القربى من أبناء عمومته. هناك داعم إسرائيل، أما عن دعم الصهاينة فقد اشتهر بن سلمان منذ توليه منصب ولي العهد بالتصريحات المعادية للفلسطينيين، والتي كان آخرها تصريحه حول رفض الفلسطينيين صفقة القرن، قال فيه على الفلسطينيين أن يخرصوا، وهو ما أشعل غضبا كبيرا في الوسط العربي، واعتبره البعض تطبيعا علنيا مع الصهاينة. وأزاح الرئيس الأمريكي ترامب الستار عن فصل جديد من العلاقات الخفية التي تسير في الظلام بين ما يسمى بالسعودية وإسرائيل، ليكشف عن تفاصيل مرحلة جديدة وغير مسبوقة تجاوزت حدود الدبلوماسية السياسية ووصلت لحد العلاقات المتينة والمساعدات. ولأول مرة يعترف ترامب بوجود علاقات متينة بين السعودية وإسرائيل، وليس هذا فحسب، بل فجر مفاجأة مدوية حين صرح بشكل رسمي بأن السعودية ساعدتنا كثيرا على الصعيد الإسرائيلي، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. ودعم الطغاة والمجرمين يثبت مواقف حكام السعودية المتعاقبة أنها تناهض ثورات الربيع العربي، بداية من لقاء الملك الراحل فهد بن عبد العزيز بالجنرال خالد نزار الملقب بمهندس الانقلاب والحرب الأهلية الدموية في الجزائر، مرورا بلقاء الملك الراحل عبد الله لجنرال إسرائيل السفيه السيسي قائد الانقلاب الذي أمر بتصفية المتظاهرين في ميداني رابعة العدوية والنهضة عام 2013، وصولا إلى استقبال الملك سلمان للجنرال خليفة حفتر قائد الثورة المضادة في ليبيا. التجسس على الجيران، فقد أفاد تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز بأن سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد بن سلمان تواصل مع شركة SNSO الإسرائيلية لتكنولوجيا المراقبة والتجسس. وأشار التحقيق إلى أن القحطاني كان يعمل منذ أواخر 2017 على تقفي أثر معارضين سعوديين حول العالم. وذكرت الصحيفة أن القحطاني تبادل رسائل مع موظفين في الشركة لبحث خطط لاستخدام أجهزتها في عمليات تجسس بأنحاء الشرق الأوسط وأوروبا ودول منها قطر وتركيا وفرنسا وبريطانيا. ويستند التحقيق الموسع إلى مقابلات مع قراصنة إلكترونيين حاليين وسابقين لحكومات وشركات خاصة ووثائق، ويظهر اعتماد الحكومة السعودية على إسرائيل، ويشير إلى عصر جديد من الحرب الإلكترونية غير المحكومة بالقوانين. وفي نهاية هذه الرحلة المثقلة بالواقع، يبقى الوطن أكبر من كل من تجاوز حدوده وأقوى من كل من ظن أن الثروة تخلد السلطة، وأعظم من كل من حول خيرات الأمة إلى ملكية خاصة تدار في الظلال. فالفساد مهما تعالى يسقط، والنهب مهما تمدد ينكشف، والصمت مهما طال ينفجر في لحظة لا يتوقعها أحد، ويبقى الشعب ذلك الكائن الذي يظنه بعض الحكام ضعيفا هو القوة الحقيقية التي لا تهزم. فهو يصمت نحو نعم، ولكنه لا ينسى ويتحمل نعم، ولكنه لا يستسلم وينتظر نعم، ولكنه لا يموت. وحين يجيء يوم الحق يكون صوته أعلى من كل قوة وأصدق من كل شعار وأقوى من كل كرسي تعلق بالسلطة أكثر مما تعلق بالوطن.
هنا نغرق الحلقة ولكننا لا نغرق القضية، فالقضية ليست كلمات تقال في برنامج، بل هي وجع أمة وصوت شعب وحقيقة تبقى مهما حاول الفساد أن يغطيها، وسيبقى الوطن في نهاية المطاف لمن يستحقه لا لمن يستغله. كان هذا مختصرا عن ما وصلت إليه أرض الحجاز التي دنسها هذا المجرم بن سلمان. أرض ملياري مسلم من المسلمين أصبحت تعج بالملاهي والفساد والعهر بعدما كانت هي أطهر بقعة على وجه الأرض، ياتونها المسلمون من كل فج عميق. أصبحت أرض خزي وعار وقبلة للفساد والمفسدين من كل مكان ياتونها، وما خفي أعظم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وأنقذ بلاد الحرمين وأهلها الطاهرين من أيدي الفساق الفجار الساقطين الذين لا كرامة لهم ولا حياء ولا أخلاق، فيهم قوم الدياتة، فهم قوم الدياتة والفسق والفجور. بعد قليل سيكون معنا البروفيسور عبد الرحيم الخويت، أستاذ جامعي ولو إسهامات علمية في البيئة، ولو إسهامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج التعليم العالمي كندا، والبروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي مدير معهد أورسي والأستاذ الجامعي من باريس. وسيكون معنا المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا. وستكون معنا الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق. والأستاذة رنا رضا خيدر، أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية من مصر. ومن لبنان الأستاذة سميرة موسى بعلبكي، مديرة التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة إمارات العربية المتحدة. وستكون معنا الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي في مدينة مكناس المغرب. ومن مصر أيضا الدكتور محمد محمود الصادق، استشاري أمراض باطنة عامة من القرين. ومن مصر أيضا الأستاذة زهرة مصطفى زينو، الحاصل على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريكاوت انتير ناسيونال تورينو إيطاليا. بعد قليل سنبدأ التواصل مع أساتذتنا الأفاضل، فابقوا معنا.

سلام سلام سلام يا مولانا هاد بنادم ولا مقهور وبانت فيه العلامة حتى شوفوا ولا بلور عايمة عليه غمامة كلامه ولا محصور حتى اليوم القيامة ديما راح ليا مضرور سارح في كلام النظامة من اللي عيتي ألقيت صور مبني بحجر الظلامة وهانت واقف ومحقور حاد راسك أنعامة ومصير بنادم ومصير بنادم كي الغروب غادي في ظلام ويتهامة الهم وكثرة الحروب قلوا قلوا اليوم الفهامة حروزة وبخور وسبوب اقتيل الخير والحمامة سلامة سلامة سلامة يا مولانا

0: أول اتصال والدكتور محمد محمود الصادق استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر. أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بالأستاذ عبد الصمد وبكل الأخوة والأخوات مستمعي الإذاعة الإيطالية.
0: أهلا وسهلا
1: والمستمعات.
0: أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا بك دائما معنا في برنامج الصداقة. وبدأت تتوارد علينا بعض الأسئلة، وسأطرح عليك أول سؤال لك في هذه الحلقة، وهو هل الحلبة المنقوعة حين تنبت وتؤكل تنزل أو تنزل الوزن أو تخفض الوزن؟
1: نعم طبعا، الحلبة اللي هي المستنبتة دي قنبلة من الفيتامينات والأملاح والمعادن، وكنا دايما دي بتفكرنا بذكريات العيد، يعني كنا بنستنبت الحلبة في الأعياد وناكلها لأنها فيها ميزتين. الميزة الأولى ريحة الحلبة، الناس ما بتحبش الحلبة عشان الريحة، استنبات الحلبة ما فيش فيه ريحة، وبعدين يعني سهلة الهضم ومفيدة جدا يعني، وبالتالي فهي يعني هي ممكن تنقص الوزن بطريقة غير مباشرة. ازاي؟ ان هي بتقلل يعني بتشبع، فبتقلل الشهية، زائد ان فيها الياف فبتقلل امتصاص النشويات وكده، فممكن تؤثر على الوزن فعلا، وهي مفيدة جدا لخفض السكر وحساسية الأنسولين، يعني بتخلي الخلايا تستجيب للأنسولين أكتر، فمفيدة جدا للسكر ومفيدة جدا للقلب والكوليسترول الضار بتنزله والدهون الثلاثية، فمفيدة جدا للدهون وللوزن، ومفيدة جدا لدهون الكبد، ومفيدة للمناعة، يعني الحلبة المستنبتة فيها حديد وفيها فيتامينات وفيها مواد مفيدة جدا.
0: نعم دكتور، وهل هناك من طرق يعني كيف تستعمل، كيف تؤخذ مع الماء، هل تطبخ أم لا تطبخ، أم تؤخذ حبات، يعني ما كيف يعني الطرق الأكثر يعني ما منفعة لمن يأخذ هذه الحلبة؟
1: الحلبة يعني الحلبة اللي ممكن تتاخد يعني تتغلي البذور وتتاخد كمشروب، وممكن يعني تتاخد كمستنبت، وهي مضرة للحليب لللبن بالنسبة للمرضعة، وفيها فوائد عظيمة جدا للدورة الدموية والقلب وكما قلنا للسكر، ومفيدة جدا لأنها فيها مواد ضد الأكسدة، فبتزيل التجاعيد ولنضرة الجلد وللشعر، وفيها مزايا مفيدة جدا.
0: هل هناك بعض الأشياء التي تؤخذ معها التي دائما تنفع؟
1: في حاجات كثيرة ممكن تؤخذ مع الحلبة، ممكن برضو من الأشياء المفيدة الجرفة، ومن الأشياء المفيدة المشاريب الطبيعية اليانسون ومشاريب أخرى كثيرة يعني ممكن تبقى مفيدة. الجرفة مفيدة جدا لي برضو نزول الوزن وفيها مواد ضد الأكسدة وللحرق، وبرضو بتنظم السكر، ويعني مشروب مهم جدا، زائد الزنجبيل، وبالتالي احنا في مقبلين على الشتاء والبرد ونزلات البرد، فمفيد جدا ان احنا ناخد الزنجبيل بالذات لو خدناه مبشور او بودرة وغلينا المية وحطيناه وبعدين غطيناه لمدة 10 دقائق، وبعدين نعصر عليه نص ليمونة بعد كده، ولو ما فيش سكر ناخد معلقة عسل، مفيد جدا في دور البرد ومفيد جدا للصحة.
0: نعم دكتور، وهل هناك أشخاص لا يجب عليهم أخذ الحلبة مثلا الذين يعانون من بعض الأمراض؟
1: نعم الحلبة ممكن بالنسبة للحامل يعني ممكن تعمل انقباضات في الرحم وتسبب إجهاض، فممنوع على الحامل بالذات في الشهور الأولى. كذلك الناس اللي عندهم سيولة في الدم أو بياخدوا أدوية سيولة زي الأسبرين زي الدندفان وأدوية السيولة برضو، لأنها ممكن تؤدي إلى إيه سيولة في الدم. كذلك الناس اللي بياخدوا أدوية سكر لابد يراجعوا الجرعة مع الدكان مع الطبيب المعالج، علشان ممكن إيه تنزل السكر جامد. لكن كذلك الناس اللي عندهم حساسية للبقوليات، يعني لأن دي من فصيلة البقوليات، فممكن إيه ما ياخدوش الحلبة لأنها ممكن تعمل عندهم حساسية، لكن هي آمنة جدا ومفيدة جدا.
0: نعم، ومفيدة جدا دكتور، للرجال أكثر أم للنساء أكثر، أم يعني ما فيه مشكل للجنسين؟
1: 39 دقيقة. مفيدة جدا للرجال، بل يقال في أبحاث إن هي ممكن تزود الرغبة وتزود القوة، فتعتبر أفروديستك يعني، أو لكن دراسات مش مؤكدة. وكذلك بتزود الرغبة في النسبة للستات، وكذلك مفيدة للشعر ومفيدة للبشرة للستات، ومفيدة تنظيم الهرمونات، وزي ما قلنا إن هي مضرة للبن. يعني الست لما بتولد ومعها كوباية الحلبة، ليه؟ لأنها مضرة للألبان، فهي مفيدة جدا للنساء ومفيدة جدا للرجال.
0: يعني طريقة أخذها كيفما كان فهو جيد، يعني مطبوخة أو حبيبات أو يعني أو
1: نعم.
0: يعني مطحونة.
1: نعم، ممكن إن هي يعني يستحسن نغليها علشان تستخرج منها المواد المفيدة.
0: نعم.
1: والأفضل إن أنت إنه البذر نفسه يتاكل لو قدرت، وممكن تقلل الريحة لأن الناس بيكرهوا ريحتها، ممكن معها قرنفل أو معها نعناع مثلا، أو يعني ده ممكن يقلل الريحة ويمنع الريحة.
0: نعم، وسؤال قصير جدا دكتور، ما نصائحك لأخذ بعض الأدوية الآن أو بعض العشوب لمحاربة الزكام، لأننا نعرف أن وقته الآن وهو يعني يأتي كعدو لدود للبشر، فما نصائحك لتجنبه، وما الأدوية يعني التي تفيد جدا لهذا الزكام؟ لأن أي طبيب يعطي دواء مختلف على الآخر، وحتى الصيدليات يعني لا يعرف بعض الأشخاص ولا يعرف كثير من الناس ماذا يأخذون.
1: نعم، قبل ما نقول النصيحة لابد نفرق بين الزكام والبرد العالي الكومن كولد والإنفلونزا اللي هي الفلو. الزكام او البرد العادي الكومون كولد يعني بيبقى مجرد احتقان بسيط في الانف، بيبقى عطس رشح، وبعدين ايه صعوبه في البلع وصداع بسيط، والسخونيه ما بتنزل يعني ما بتطلعش فوق 37.5. لكن بقى اذا الصداع زاد جدا، واذا حصل فيه تكسير في الجسم، واذا الحراره زادت عن 38.5، حصل فيه آلام في المفاصل وممكن قيء وسهال، دي اسمها انفلونزا مش برد. البرد اللي هو اللي احنا قلنا عليه الاول يعني يخلص في 3-4 ايام، لكن بعد كده لو الحرارة زادت عن 38.5 دي انفلونزا، وتحتاج مراجعة الطبيب، ليه؟ لانها ممكن تؤدي الى يعني لا قدر الله التهاب رئوي او نزلة شعبية حادة او حاجة في القلب، يعني عضلة القلب، فدي ايه محتاجة ايه لطبيب. اما دور البرد العادي، اهم حاجة هو الراحة التامة. ففي مثل ما معناه بيقول لك اذا انت جات لك انفلونزا او دور برد، اذا رحت للدكتور هتطيب في 7 ايام، واذا قعدت في البيت هتطيب في اسبوع، يعني هي اهم حاجة انك ايه المناعة بتاعتك تبقى مظبوطة بحيث تحارب الايه الفيروس او البرد. ليه؟ لان البرد او الفيروس او الانفلونزا يعني ده في 200 فيروس، يعني ما نقدرش نحددهم بالضبط منهم انواع، لكن معظمها انواع بسيطه يعني، يعني ممكن المناعة الطبيعية لجسمك تحاربها، ولذلك من الخطر جدا انك تاخد مضاد حيوي. مضاد حيوي بيتاخد الميكروب وليس الفيروس، لا يؤخذ الا بطبيب، لكن اذا في صداع او سخونيه بسيطه ممكن تاخد باراسيتامول او بنادول، يعني يكفي. لو ما نفعش ممكن تاخد ايبوبروفين اللي هو زي البروفين 400 مللي قرص بعد الاكل مرتين لو معدتك حلوه. كذلك لو في بلغم، في دواء جميل جدا اسمه الاسيتيل سيستاين فوار 600 مللي يتاخد مرتين، جميل جدا يعني لو على حسب لو في بلغم.
0: نعم.
1: وده مفيد جدا برضو بيزود المناعه. وكذلك من المهم جدا الترطيب والسوائل الدافيه، مهمه جدا جدا جدا. من الحاجات الطبيعيه برضو يعني ان انت تاخد يعني تجيب شويه ميه دافيه وتحط فيها نص معلقه ملح، سواء ملح هيمالايا او ملح عادي، وتغرغر بيها 3-4 مرات، دي هتزيل الاحتقان وتصلح الزور ممكن برضو تحطها محلول ملح في الانف او بدل من الاوتروفين او الحاجات اللي بتزيل الاحتقان في الانف، برضو دي ايه ممكن تساعد في تقليل احتقان الانف.
0: نعم.
1: طبعا زي ما قلنا ممكن برضو حاجات طبيعية زي البابونج، الكاموميل يعني ممكن تحط عليه أعشاب يعني زي التلي وتاخدها قبل النوم. كذلك لابد نزود المناعة، أهم حاجة تزويد المناعة بفيتامين سي. وفيتامين سي على فكرة احنا بنعتبره في البرتقال والليمون، تخيل ان الفلفل الالوان فيه فيتامين سي اكتر من الليمون والبرتقال، وعندك الايه الجوافه برضو فيها فيتامين سي. فناخد الحاجات اللي فيها فيتامين سي، وناخد الحاجات اللي فيها زنك. الزنك مهم جدا لانه بيزود المناعه ويقلل مده البرد.
0: اشكرك.
1: دي كلها حاجات مهمه. كذلك نهتم بالتغذيه الصحيه، الخضار والفاكهه والشوربه، شوربه
0: نعم.
1: الخضار وشوربه الدجاج وشوربه
0: نعم.
1: دي مفيده جدا جدا للبرد.
0: نعم.
1: راحه تامه مهمه جدا جدا جدا.
0: نعم.
1: وبعدين ايه ما تاخدش مضاد حيوي الا باذن دكتور. والفيروس ملوش علاج، هو علاج رعاه، وانك تاخد سوائل دافيه
0: لا وقته. نعم.
1: وانك تقوي مناعتك بالتغذيه الصحيحه. وانك ايه وانك بعد وتاخد سوائل وترويه وراحه تامه وكده. وبعدين طبعا ايه تبتعد عن مصادر العدوى والاماكن المزدحمه، وتعتزل علشان لان المرض معدي، ويعني هو ليميتد يعني سيلف ليميتد، يعني ما بيقعدش اكتر من اسبوع او 10 ايام.
0: نعم.
1: وينتهي. واتمنى لكم دوام الصحه.
0: شكرك جزيل الشكر دكتور على كل هذه النصائح وعلى كل هذه الوصفات التي اعطيتنا، ولعل السيدات التي اللائي عندهن وزن زائد لعلهن مبسوطات بهذه النصائح التي اعطيتهن، حتى الرجال. الدكتور محمد محمود الصادق، استشاري امراض باطنه عامه من القرين، تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا. نعم. لبرنامج الصداقة ولكل المستمعين والمستمعات. أهلا. وإن شاء الله عندي حاجات أفضل للستات وللرجالة
0: إن شاء
1: ممكن
0: الله
1: ممكن نتكلم فيها بالتفاصيل في الأيام القادمة
0: إن شاء الله.
1: تحياتي إليكم وأسعد الله مساءكم وأتمنى لكم حظا طيبا.
0: شكرا جزيلا لك دكتور. أهلا وسهلا بك.

0: معنا الآن الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم نفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة رنا، مرحبا. ألو، نعم، يبدو أن الأستاذة رنا فقدنا الاتصال معها، سنعيد مرة أخرى التواصل معها. نعم، أهلا وسهلا بك أستاذة رنا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ الكريم.
0: مرحبا أستاذتي الفاضلة، دائما معنا في برنامج الصداقات. تفضلي أستاذة. نعم،
1: صوت النصر عندما كتب النصر التاريخ بحروف من النور الحرية من وجدان كل مصري وعربي ذكرى يوم لم يكن كغيره من الأيام، يوم أن سطرت فيه ملحمة العزة والكرامة، إنها ذكرى انتصار حرب أكتوبر الأمريكية. في مثل هذه الأيام من عام 1973 وتحديدا في 6 أكتوبر العاشر من رمضان، كانت السماء شاهدة على معجزة عسكرية بكل المقاييس بين صمت الصحراء وهدير المياه، تعالت صيحة واحدة هزت أركان الكون كله. الله أكبر لم تكن مجرد كلمة، بل كانت الوقود الذي حرك قلوب الجنود لعبور أكبر مانع مائي في التاريخ الحديث، وتحطيم خط بريف الذي زعم العدو أنه لا يقهر. في تلك اللحظات الفاصلة تلاحمت إدارة إرادة الشعب مع عزيمة الجيش، تترجم الأبطال مفهوم التضحية والفداء إلى واقع ملموس. سقطت الأسطورة التي لا تهزم.

0: وانا زيك ومناسبة هذه الذكرى ننتقل بكم بهذا البث المباشر والمميز، ومناسبة ذكرى عزيزة على قلب كل عربي، ذكرى نصر أكتوبر. تأتي هذه الذكرى الخالدة لتذكرنا بدماء الشهداء الذكية والبطولة التي سطرها رجال القوات المسلحة على جبهات القتال، حيث تجلت إرادة الشعب وتوافرت الجهود لتحقيق انتصار تاريخي عاد للعرب عزتهم وكرامتهم. مشهد من قلب الميدان نلتقي بكم اليوم في بث حي ومباشر، نلتقي بكم أجواء الاحتفالات والفعاليات الوطنية التي تشهدها مختلف ساحات الوطن. المشهد هنا بيقف بالافتخار والابتزاز، فالإعلام ترفرف وأصوات الأناشيد الوطنية تملأ الأرجاء، والابتسامة ترسم على وجوه الصغار والكبار وهم يتذكرون تلك اللحظات التاريخية التي غيرت مجرى التاريخ في المنطقة. أن نصر أكتوبر لم يكن مجرد معركة عسكرية، بل كان ملحمة شعبية وتخطيطا استراتيجيا محكما، برهن للعالم أجمع أن التحديات والصعوب تذوب أمام عزيمة الشعوب والإيمان بحق العدالة. فقرا مع ذكريات البطولة وبهذا البث الخارجي المباشر، يسعدنا أن نلتقي بعدد من المواطنين والشخصيات الذين يعبرون عن مشاعرهم في هذا اليوم. كنا من أسر الشهداء والمقاتلين تعبير حقيقي عن الفصل بما قدمه الآباء والأجداد من تضحيات، رسائل من الشباب بتؤكد على أن روح أكتوبر في بناء المستقبل ومواجهة التحديات الحديثة بروح بتبدو لنا هنا بالتحدي والابتكار، وأن التضحيات التي قدمت في عام 73 ستبقى منارا يضيء لنا طريق النهضة والتنمية. كما تحقق النصر بالسلاح والتخطيط، نواصل اليوم بناء أوطاننا بالعمل والعلم والتعلم والتكافل، ونختم معكم في هذا البث المباشر ونحن نرفع أسماء آيات التهنئة لكل أبطالنا وشعوبنا العربية بمناسبة هذا اليوم العظيم. دمتم ودامت أوطاننا سالمة عزيزة، وإلى اللقاء في تغطية خارجية قادمة عبر أسيرة صداقة المفضل. إلى اللقاء وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة الرائعة التي تتعلق يعني بنصر تاريخي حرب أكتوبر 73، وهي 73 وهي حرب يعني تدرس حتى الآن في أظن في جميع الدول العربية. وكان الجيش المصري قد ترك بصمته التاريخية بالنصر على أعداء الأمة كلها، وهذا شيء جميل وشيء عجيب جدا. أتمنى النصر دائما لإخواننا العرب في كل مكان، وهنيئا لكم بهذا اليوم وعيدكم مبارك سعيد أستاذتي الفاضلة. أشكرك مرة أخرى، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. عندك وزن زائد أستاذة.
0: لا أستاذ،
1: من حسن الحظ، لأن
0: أنا ماما. لا ماما هي اللي مبسوطة،
1: لأن
0: الدكتور، ماما هي اللي مبسوطة من الدكتور.
1: لأن الدكتور أعطانا صائح، دكتور محمد الصادق أعطانا صائح حول الحلبة والوزن. أشكرك، وسيعطيها في الحلقات المقبلة إن شاء الله يعني وصفات خاصة ومعلومات ونصائح خاصة للذين لهم وزن زائد.
0: تحياتي لحضرتك على اختيار دكتور محمد على هذه المداخلات الجميلة الرائعة التي
1: نستفيد منها كلنا، والله مداخلات رائعة جدا، نشكره مرة أخرى. وأشكرك أستاذتي الفاضلة الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم الثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية، وأنت كنت أنت التي تواصلت مع الدكتور يعني حتى يكون ضيفا معنا في البرنامج، لك جزيل الشكر منا كذلك. موعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله أستاذتي الفاضلة، تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج. تشاو أستاذة.
0: تشاو أستاذي.

نبقى في مصر وأريد أن أتقدم أو أقدم أصدقاء التهاني للسيد محمود وزوجته نهاء، السيدة نهاء، وذلك بمولود مولودهم الجديد أساد، جعله الله من مواليد السعادة وبارا بوالديه وأنبته نباتا حسنا، وألف مبروك للعائلة الكريمة كلها. شكرا جزيلا لكم وهذا المولود وهذه العائلة من مصر دائما. لحظة، لأن

0: الآن الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق. أهلا وسهلا بك أستاذة أحلام، مرحبا.
1: يا وسهلا بك أستاذ، كيف الصحة؟
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقات. تفضلي أستاذة.
1: تسلم أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حي مستمعينا الكرام، أجمل تحية مساء ملؤها الخير والأمان والسعادة، وحيك أخي أستاذ عبد الصمد الإعلامي المتألق، تحية احترام وتقدير. الموضوع اليوم، اليوم الدولي للحد من الكوارث. يعد الاحتفاء باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث في عام 1989 استجابة لدعوة وجهتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تخصيص يوم لتعزيز ثقافة إلى تخصيص يوم لتعزيز ثقافة عالمية تقوم على الوعي بالمخاطر والحد من الكوارث. يحتفى بهذا اليوم في 13، يعني بعد يومين من تشرين الأول من كل عام، تقديرا للجهود التي يبذلها الناس والمجتمعات في أنحاء العالم للحد من تعرضهم للكوارث ولإذكاء الوعي بأهمية كبح المخاطر التي يواجهوها. تتسبب الكوارث المفاجئة في تشريد ملايين الأشخاص من كل عام، كما تلحق الكوارث التي يفاقم تغيير المناخ كثيرا منها أضرار للاستثمار في التنمية المستدامة، وتقوض فرص تحقيق النتائج المنشودة فضلا عن الأخطار والمخاطر البيئية التكنولوجية والبيولوجية ذات الصلة. تتجاوز طبعا التكلفة الإجمالية للكوارث حاليا 2.3 تريليون دولار سنويا، عند احتساب الآثار غير المباشرة والآثار الواقعة على النظم الأيكولوجية. تضرر من الكوارث نحو 100 مليون شخص سنويا في المتوسط بين عام 2016 و 2025، وهنا يأتي دور الحكومات والجهات المسؤولة بمتابعة الأضرار الجسيمة البسيطة على وعلى المواطن. لا ينبغي أن يضطر أحد إلى الاختيار بين منزل ميسور التكلفة ومنزل مأمون، حيث أن من حق كل إنسان أن يعيش في منزل قادر على الصمود أمام الأخطار المحيطة به، لأن الكوارث لا تدمر المباني وحدها بل تقوض حياة الناس وسبل عيشهم ومستقبلهم. يفقد الإنذار جدواه إذا لم يصل إلى الأسرة أو لم يفهم أو لم يدفع إلى اتخاذ إجراء. علما لا تمثل تكلفة تعزيز قدرة المنازل على الصمود سوى جزء يسير من تكلفتها حين إعادة البناء بعد وقوع الكوارث. وأخيرا على الحكومات الاستعداد والوقاية قبل الكارثة من خلال أنظمة الإنذار المبكر وتطوير شبكات لرصد المخاطر وتنبيه السكان قبل وقوع الكارثة، مثل رصد الأعاصير والفيضانات، وأيضا التخطيط والتدريب، وضع خطط طوارئ وطنية وتدريب فرق الدفاع المدني والجيش والمؤسسات الطبية على الإخلاء والإنقاذ، وأيضا تجهيز البنى التحتية، وأيضا تطبيق قوانين بناء صارمة مقاومة للزلازل وبناء السدود ومصاريف السيول، وأهم شيء نشر فرق الإسعاف والدفاع المدني لإنقاذ العالقين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة، وأيضا نقل السكان في المناطق المتضررة إلى مراكز إيواء آمنة، وتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء وماء وأغطية وعلاجات. وشكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه النصائح. والله هذا وقت يعني الفيضانات والكوارث يعني، ونراها يعني في كثير من الدول، حتى الغربية، إيطاليا مؤخرا قبل يوم أو ثلاثة كانت هناك فيضانات يعني خطيرة وكثيرة وكبيرة جدا. على أي نطلب الله السلامة، لأن العرب ليسوا مؤهلين لهذه الأشياء بتاتا، بل هم مؤهلون إليها الحكام والمسؤولون الكبار الذين يعني لهم غطاء كامل حتى من بعض الدول حتى في الكوارث. أشكرك جزيل الشكر الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية ونقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل كانت معنا من العراق. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.

0: معنا الآن الأستاذة زهرة مصطفى زينو الحاصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهرة من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة زهرة، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك، إزاي حضرتك أستاذنا الفاضل؟
0: أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة، الحمد لله والله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضلي أستاذة.
1: أهلا بك وكل حبايبنا اللي على اللايف، وإن شاء الله دايما معاكم في برنامج الصداقة عشان نتابع المعلومات اللذيذة الخفيفة اللي احنا بنجيبها وتبقى فقرة خفيفة على قلوبكم كلها.
0: نعم.
1: اتكلمنا المرة اللي فاتت عن المدينة الغارقة اللي لقيناها في بحيرة أيزكول، وطبعا عرفنا ان كانت البحيرة دي بتدور حواليها أساطير كتيرة جدا، والبحيرة دي كان حواليها ثلاث أساطير بالتحديد، كل واحدة فيها أهل المدينة بيحكوها وكأنها هي دي الأسطورة بتاعة البحيرة، وإن فعلا كان فيها مدن وغرقت تحت البحيرة. ولكن النهاردة إحنا جايين بقى عشان نتكلم عن إن البحيرة دي هي فعلا كبسولة زمنية حقيقية، وفعلا بلعت حضارات كتيرة جدا وطرقت كل الأساطير اللي الناس اتكلمت عليها دي عشان تقول إن هي فعلا كانت موجودة. ومن أهم الحقائق العلمية دي إن هي وجد الغواصين في الأعماق فعلا اكتشفوا مدينة اسمها تورو إيجور، والمدينة دي كانت موجودة في القرن العصور الوسطى، وبترجع المدينة دي كمان للعصور من أيام القرنين الـ13 والـ14. يعني الأساطير ما كانتش بتقول ضرب من الخيال ولا حاجة، الأساطير حقيقية، لأن هم مش وجدوا مدينة واحدة، ده وجدوا أكتر من كذا أثار في نفس البحيرة. والموضوع ما بقاش مجرد خيال، البعثات نجحت في تحويل الأسطورة دي لحقيقة، وعثر على العلماء على عمق حوالي من 1 إلى 4 متر تقريبا على بقايا مدينة إسلامية ضخمة جدا بترجع للعصور الوسطى، وشواهد الحياة عليها استخرج الغواصون جدران من الطوب وطواحين حبوب عملاقة وكمان أواني خزفية وأثار لجذور ومدارس وحمامات. كمان العجيب في الموضوع ومن أغرب الحاجات اكتشاف مقبرة إسلامية كاملة بتتجه هيكلها إلى الكعبة، وده من أكتر اكتشافات إثارة للصدمة لأنها بتعود للقرنين الـ13 والـ14، والعصر ده هو عصر القبيلة الذهبية المغولية اللي أعلنت إسلامها بالكامل، وده بيدعم الأسطورة الأولانية بتاعة شنكيز خان اللي قالوها وقالوا إن هم ما اتدفنش في منغوليا وان هو اتنقل في المكان ده، وده بتمتد على مساحة كمان تقارب 650 قدم، ولقوا ان جميع الهياكل العظمية المدفونة فيها وجدت موجهة بدقة نحو القبلة في مكة المكرمة، وده اللي اكدوا العلماء ان مجتمع المدينة اتحول بالكامل للإسلام بعد كانت متعددة الثقافات. أما بقى إزاي المدينة دي غرقت، فعرف العلماء واستطاعوا يحددوا زمن الكارثة بالتحديد، ففي بداية القرن الـ15 الميلادي ضرب زلزال عنيف جدا وضرب سلسلة جبال تنشين، بسبب الزلزال ده أدى هبوط أرضي وانزلق الشريط الساحلي للبحيرة، وده خلى الفيضان بتاع مية البحيرة وابتلع المدينة التجارية بالكامل. ولكن من المفاجآت السارة اللي اكتشفوها ان مش كل السكان ماتوا غرقا، لا، اشارت الهياكل العظمية الى ان الزلزال ده تم اخلاء المدينة والهروب منه قبلها. ومش كده بس، ده كمان وجدوا التقارير الاثرية وجدت نحو 20 موقع تاني وتجمع سكني غارق، ومن ابرزها مدينة اسمها تشيجو أو مدينة الوادي الأحمر، واللي بترجع للقرن الثاني قبل الميلاد، وكانت عاصمة دولة أسطن ونقطة تجارية بالغة الأهمية. أما بقى بفضل الطبيعة المتاحة للبحيرة نفسها، وهي أن نسبة ملوحتها خفيفة جدا، فحفظت الطوب والخشب والأواني الفخارية بطريقة ممتازة ولمدة قرون تحت المية. يعني دلوقتي بقت المكان دوت أثر سياحي يقدروا أي حد يروحوا يتفرجوا تحت المية ويتفرجوا كأنها متحف طبيعي مفتوح تحت الأعماق. ده غير أن الأثريون كمان وجدوا بقايا عام بقايا من أعوام كتيرة وبقايا ضخمة من خوارق معمارية وإنها مش مجرد كده بس، ده وجدوا حمامات وطواحين حجرية ضخمة، وكمان أبرز المكتشفات كان جرار مياه عملاقة وكانت بتستخدم لتخزين المؤن وبتستخدم كمان لتخزين السوائل القوافل التجارية لأنها كانت نقطة تجارية مهمة جدا. عرفت بقى أن الأساطير لا تنسج من الخيال وأن الأساطير لازم لها تكون فيها أساس، زي ما بيقولوا عندنا كده ما فيش دخان من غير نار. إيه رأيكم في القصص والحواديت الجديدة؟ إيه رأيك أستاذنا الفاضل؟
0: نعم والله معلومات دائما رائعة أستاذتي الفاضلة، وهذا يعني كل أسبوع لنا معك يعني وقفة جديدة وأخبار جديدة ومعلومات جديدة، وهذا شيء يشرف البرنامج ويشرف جميع المستمعين والمستمعات. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة. الأستاذة زهراء مصطفى زينو محصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهراء كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا لك أستاذنا الفاضل، وبكده خلصنا سلسلة جبال تنشن، وإن شاء الله المرة الجاية نكون معنا حاجة جديدة
0: حتى المدينة العائمة إن شاء الله.

0: معنا الآن البروفيسور عبد الرحيم الخويت، أستاذ جامعي والوسامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج التعليم العالمي كندا. أهلا وسهلا بك
1: أستاذ صمد. السلام عليكم وتحية لجميع السادة المستمعين تاع البرنامج أستاذ صمد، وتحية خاصة لك.
0: تحية خاصة لك بروفيسور، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة. بروفيسور، سؤالنا لهذا الأسبوع أو السؤال الذي وردنا هذا الأسبوع هو: ما هي المباني الخضراء وما أهميتها؟ هل هي مجرد موضة معمارية، وهل تساعد حقا على تقليل الانبعاثات الضارة؟
1: تفضل. شكرا صمد على السؤال، وسؤال يعني صراحة يعني سؤال ممتاز، وسؤال يعني سؤال ساعة. الشيخ صمد يعني صحيح، لأن الشيخ صمد خصنا نردوا بالنا أن ليس يعني لأن هاد الخضراء ولا اسمه الطاقات النظيفة ولا الطاقات البديلة أو المباني الخضراء أو المستدامة، فولات عندنا بحال واحد الإتيكيت. إذا بغيت تبيع شي حاجة كتقول عليها هذا راه مثلا هذا حولي بلدي، ولا كتلصق لي هاد الاتيكيت هذه باش تبيعو بواحد الثمن. وبالتالي ان كاين تلاعب في هاد الامر هذا، باش نجاوب يعني المستمع الكريم، كاين تلاعب في هاد الامور هذه. يعني ليست كل الامور يعني نقولوا عليها خضراء ونبيعوها كما بغينا. اذا المصطلح يعني الشاشمات، اولا كاين هناك من يقول المباني الخضراء، هناك من يقول المباني المستدامه، وهي عباره عن مباني تصمم يعني قدر مستطاع لتقليل المال من استهلاك الطاقة أولا، وأيضا المياه أثناء البناء والتشغيل، ثم أيضا حتى بعض السيناريوهات اللي تجميع بعض المياه مثلا في دورة مياه، أو أن تاع المطبخ لإعادة يعني استعمالها في أمور ثانية. أيضا ثم أيضا يأتي السؤال حول يعني المواد المستعملة في هذا البناء هذا، والهدف يعني هو الحد من التلوث والنفايات وتحسين الصحة وراحة يعني نتاع الناس اللي يستخدموا هذه البيوت هذه ولا هذه المباني. ولكن باش يكون عندهم الصفة هذه ليس فقط في البناء صاحب صمام، وإنما خلال دورة الحياة. وحنا نعرف جيدا أن المنشآت الهندسية العمر تاعها شحال، يعني ممكن 30 سنة 50 سنة، بمعنى كل هذه الفترة هذه خص تحقق لها الشروط هذه في استهلاك طاقة أقل واستعمال مياه أيضا، ثم أيضا المواد اللي استعملت فيها، ثم الحد من التلوث، ثم حتى أثناء يعني سواء أثناء البناء أو أثناء إيه؟ أثناء الإزالة ولا أداة قابلة لإعادة التدوير. إذا الأمور اللي شفناها في المجمل تاعها مرتبطة ما نسميه بالبصمة الكربونية، بمعنى مجموعة الانبعاثات الغازية الدافئة الناتجة عن ماذا؟ عن مواد البناء أثناء ماذا؟ أثناء الحفر والنقل والتشييد والتشغيل والصيانة ثم الهدم أيضا. يعني هذه الأمور هذه كلها خصنا ناخذوها بعين الاعتبار، يعني دورة الحياة المبنى كله، وتقاس عادة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون إيكيفالنت. ثم يعني الغاية هو الحد من الانبعاثات الغازات الدافئة، ثاني أكسيد الكربون، الميثان، أكسيد النيتروزين، وهكذا وذلك. ثم عندنا واحد المشكل اخر ما يسمى بالغازات المتطيره الفي او سي، فولاتيل اورجانيك كومباوند، وهذه هي المواد هذه استاذ صمد تنبعث من ماذا؟ تنبعث من الدهانات الصباغه اللي كنديروها في الحيط، وهي تؤثر ايضا على جوده الهواء الداخلي والصحه نتاع الانسان. ولا رجعنا للغازات الدافئه، راه ماشي بالضروره المواد فقط، حتى الاسمنت يعني ماشي عليها جور ولا هذا البريك ولا لا، حتى الاسمنت راه فيه مشكل. يعتبر الاسمنت صاحب صمد من مواد اللي الملوثه كثيرا ولا فيها التلوث وفيها انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. اذا حتى وحنا نعرفوا عمليات نتاع الاسمنت، عمليه تصنيع الاسمنت راه كتوصل لدرجه الحراره في الفرن 1400 درجه لحصول التفاعل ما بين السي او وحادي اكسيد الكالسيوم مع السيليكا. إذن إلى قدرنا العلم لحد الساعة الصمد للأسف الشديد ما قدرش ينزل درجة الحرارة هذه، وخلال درجة الحرارة عندنا انبعاث كبير تاع ثاني أكسيد الكربون. هي باش نرد على صاحب السؤال يعني. إذن إلى وصل العلم تطور أن مثلا نهبطوا مثلا 900 ولا 800 ويحصل لنا تفاعل ما بين السي أو وأكسيد السيليكا، راه مزيان، ولكن ما باقي ما العلم باقي ما تطورش. اوكي، ثم قلنا ان احنا القضيه نتاع الاجسام المتطايره خصوصا من الصباغه. استاذ عبد الصمد الى تعديت 10 دقائق حبسني على اساس ان نكملوا ان شاء الله من بعد. ثم ايضا صمد يعني المستوى العالمي كاين برامج ومتحده، ثم ايضا هنا دعوه، هذه دعوه سواء يعني الوزير الحاليه ما ربما ما طرقتش الامور هذه، نتمنى يعني من الحكومه الجديده ان تمشي في هذه البرامج نتاع الامم المتحده وتجذب استثمارات في هذه الامور هذه. لماذا؟ لانها ستحاول تقليل من ماذا، من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، ان في برامج الامم المتحده فيها تمويل الصمد، ثم ايضا استهلاك الطاقه، وما كيطلبوا منك مثلا تنزل استهلاك الطاقه 34% ولا 35%، ثم ايضا الانبعاثات محاول يعني تنقص 41% ولا. فإلا كان عندنا بعض البرامج طموحه على المستوى الوزاري، لماذا يعني غنشغلوا الناس وهذا وغيكون عندنا ابحاث علميه بماذا؟ بالاموال نتاع البرامج الامم المتحده للبيئه. فنتمنى تكون الرساله وصلت يعني توصلت بهذا، ما بغيناش نبينوها اكثر، ولكن يعني بمعنى ان اذا كان شي واحد عارف كفء يعني يعرف يجيب هذا النوع تاع الاستثمارات هذه.
0: نعم.
1: اذا المباني الخضراء تتمثل في ماذا؟ الحد من تغير المناخ بمعنى خفضوا الاسمه الكربونيه والانبعاثات الغازيه، تقليل من استهلاك الطاقه، اوكي، تحسين جوده الهواء. ولكن هنا عندي واحد علامه استفهام غنرجع عليها، نتمنى صمد انك تذكرني. نعم. جوده الهواء، جودة الهواء الداخلي هنا كاين واحد المشكل، ولكن انهم كيقولوا ان جودة الهواء تحسين جودة الهواء، لكن نرجع نعطيك انا مثال ان ما فيش جودة الهواء للاسف الشديد. ترشيد المياه والمواد الخام تقليل من مخلفات البناء، تعزيز القدرة على مواجهة الحر والظروف المناخية من غير ما نستهلكوا طاقة اكثر. بمعنى انا يكون عندنا العزل الحراري لما العزل توجيه المبنى بصورة مناسبة لاستخدام يعني التظليل والعزل والزجاج، كنقول لنا الدوبل فيتراج لتقليل حجم التكييف والتدفئة، أول حاجة من حيث الطاقة. أيضا تشجيع على استعمال الطاقات المتجددة. جودة الهواء أول واحد نرجعوا ليه، اختيار مواد منخفضة الانبعاثات لأن الفي أو سي وهذه الأمور هذه مشكلة نتاع هذا. ترشيد المياه والموارد على اعتبار أن لما لا ما علاش ما نستفدوش حتى المياه نتاع دورات المياه والمطبخ في أمور ثانية في السقي نتاع الحدائق لهذا ولا الأمور هذه. أوكي، بعض يعني كل حاجه عندها المميزات وعندها العيوب نتاعها. الى مشينا للبصمه الكربونيه، اوكي الانبعاثات مرتبطه بالطاقه والتشغيل، اوكي، ولكن من بين العيوب قد تكون يعني عندنا صناعه الاسمنت الشهر الماضي يعني عندها مرتفعه في الانبعاثات، تقليل استهلاك الوقود، ولكن هنايا والكهرباء غادي نمشيو الطاقه الشمسيه وهذا، ولكن احيانا مكلفه، يعني بمعنى الحد من التلوثات الداخليه، استخدام مواد منخفضه الانبعاثات هنايا كنخلصوا الثمن، تطلب يعني مراقبه، يعني اولا خص يكون عندك خبير كيجي كيقيس لك هذا وكنشوفوا التهويه كيفاش. اذا هنايا عندنا كلفه زياده، تقليل استهلاك المياه واعاده استخدامها للطحيح، تكاليف اضافيه لان غادي انت ديزيكيبمون غادي دير يعني الادوات باش هذا، وايضا خاصك خبره، خفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل، يعني صحيح انك انت شاب صمد غتحط فلوس في الاول، ولكن ما يعني على المدى الطويل ممكن يكون داكشي اللي درتي راه مزيان، اما في العام الاول ولا راه غادي تعاني، بمعنى انك انت غتجيب طاقه شمسيه وغتجيب هذا وهذه المواد هذه في الاول يا صاحب صمد راه نعاني، نكونوا صريحين. تقليل النفايات واستهلاك المواد الخام، صعوبه في اعاده التدوير بعض المواد، يعني ما كنلقاوش كيفاش نديروا ليها، بمعنى ان ليس كل النفايات هي نفايات صلبه، بمعنى انك تحول الى نفايات خطيره، هنا كيكون صعب ان نتخلص منها. الصحه وراحه الانسان يعني تحسين الحراري ما نسميه بالكونفور تيرميك صحيح، ولكن غنرجعوا لجوده الهواء نلقى ان هذا مشكل، قد يؤدي سوء تصميم الى ضعف التهويه، هذا هو المشكل، هذا هو اللي كيخلي الشخص ما يرجع عنده. سيد عبد الصمد فاش مشينا لهذه المباني الخضراء والمباني المستدامه ولا صديقه للبيئه، وقع علينا واحد المشكل. شنو هو المشكل؟ وقعنا في التهويه. شنو اللي وقع في التهويه؟ قال لك اسيدي حنا غادي نديرو عمارات كتسمات غادي نديرو عمارات وغادي نديرو التهويه ولا التدفئه، ولكن نحاول نحافظ على التدفئه نتاعي قدر المستطاع. هنا جا واحد المفهوم سميتو عمر الهواء، بمعنى انك انت يا شنو قالوا ليك؟ قال لك انت يا دير سميتو مثلا الا كنت انت في نواحي ميلانو ولا تورينو، انه في البرد دير سميتو ديالك، دير التدفئه نتاعك وطفيه وحافظ على الحراره اللي عندك. لما حافظنا وطبقنا بغينا نطبقوا هذه طلعت عندنا ما يسمى بالعمارات المريضه، سيندروم اوف سيك بيلدين SBS. شنو هادشي هذا؟ لان انت يا استاذ عبد الصمد فاش حافظ التدفئه وينطبق هذا ايضا على على على التكييف، فاش حافظ على داك الهواء داخل البيت نتاعكم ما بغيتيش تغيرو، راه عطيتي واحد المرتع، عطيتي واحد الارضيه خصبه لنمو البكتيريا والفيروسات. بمعنى ان الى جا عندك شي واحد مثلا، مثلا الله الله الله يحفظك، جا واحد مثلا مريض بالرواح كما تنقولوا حنا الزكام، وداز عندك الدار وبقى تما والهواء ما تجددش، فالعائله كامله غتعادى. إذن كان عندنا المشكل هذا في التهوية، ومن هنا جت المصطلح نتاع العمارات المريضة سيندروم اوف سيك بيلدين. إذن في المباني الخضراء والمباني المستدامة كان عندنا هذا المشكل، هذا كان عندنا المشكل نتاع التهوية. بغينا نحافظوا على الطاقة، ولكن للأسف الشديد وقع لنا واحد المشكل ثاني اللي ما درناهش حساب. ثم أيضا وأنا أنهي بهذا الصمد هذا، كان عندنا مشكل نتاع الريحة. الا الا كتشوف مثلا في الـ في الـ في الـ العمارات، بما ان هذاك الهواء كيبقى تما كيبقى، اذا هنا واحد كيطيب ليه كنشمو حنا، وخصوصا ان الجيل كان طفى هذاك المكيف، اذا كان عندنا المشكل هذا في التهويه. فهذا صحيح كاين بزاف ما يتقال، ولكن يعني الـ الـ الـ الـ الوقت لا يتسع للتوضيح. الا كان على مستوى نتاع المغرب، نعم المغرب راه عنده بعض اللي اسمه، باش كل واحد نعطيوه سميتو، يعني المغرب عنده واحد بعض الحالات نتاع ما يسمى بالمباني الخضراء، سواء في مراكش ورزازات الدار البيضاء طنجة، وايضا يعني حتى افرنجي. فهذا هو الشاب صمد، ولكن الى صاحب السؤال اللي بغى يرجع نهضروا على الموضوع هذا، نهضروا على اعتبار ان الطاقه في المباني المستدامه ولا المباني الخضراء راه كاين تشجيع على انك توصل 52% تقليل. ولو كما قلت لك البرامج نتاع الامم المتحده ما قالتلكش 50%، قالت لك سير غير يعني تقريبا سير غير في الحدود نتاع 37% 40%. وهذا هو صمد، وشكرا على السؤال، وحنا راه الاشاره ان شاء الله الى كان توضيح ولا تعقيب
0: ان شاء الله. اشكرك جزيل الشكر البروفيسور عبد الرحيم الخويط، استاذ جامعي ولو اسامات علميه في الهندسه البيئيه والمدنيه وتقييم برامج التعليم العالي.
1: شكرا استاذ،
0: تحياتي لك ولأهلك ولجميع اصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: الثالثة ونصف بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Araba Sadaqa sur Radio Bleak Out International Turin, Italie. Sono le 15:30 minuti. Siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaqa e Radio Bleak Out International Torino, Italia.

40 دقيقة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بلوكاوت تأثير ناسيونال تورينو إيطاليا. 15h40, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission arabe Sadaqa sur Radio Bricaut International Turin Italie. Sono le 15h41, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaqa, Radio Bricaut International Turin Italia.

0: معنا الآن الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. أهلا وسهلا بك أستاذة حسناء، مرحبا.
1: أهلا بك أستاذ الصمد،
0: مرحبا أستاذتي الفاضلة، الله يحفظك الله يبارك فيك.
1: الله يحفظك أستاذ، الله يبارك فيك.
0: تفضلي أستاذ، ياك ما كنتي كتغداي؟
1: هذاك الشيء
0: صحة وراحة. سمحي لينا
1: الله يعطيك الصحة، الله يبارك فيك. لا لا لا تبان، سمح لي، الله يبارك فيك. شكرا أستاذ،
0: الصحة والراحة.
1: الله يحفظك، الله يعطيك الصحة. شكرا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاء متجدد عبر أثير راديو الصداقة. وقبل أن نبحر في رحلة اليوم، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان للإعلام المتألق الأستاذ عبد الصمد على هذه الاستضافة الطيبة. فهي دائما تتيح لنا مساحة لنلتقي بقلوبكم الواعية ونضيء معا شمعة في طريق الفهم النفسي. كما أقف اليوم إجلالاً وتقديراً لقامة علمية وفكرية أثرت مكتبتنا العربية، وهو الدكتور بشير الرشيدي حفظه الله. فعبر كتابه الراقي التعامل مع الذات، تفتحت أمامي آفاق جديدة من الوعي الذي ما زلت أكتشف أهواره وأستفيد منه وأسعى جاهدة لأفيد به غيري في رحلة الإرشادية. أصدقائي، عندما نتحدث عن التغيير كثيراً ما نسأل أنفسنا لماذا نتأخر عن تحقيق أهدافنا؟ فقد سبق أن أخبرنا الدكتور بشير كما ذكرت في اللقاء السابق أن هناك عقبتين تقفان في وجه الإنسان عند محاولة تغيير سلوكه، وهما المألوفية والخوف. قد سبق أن وضحت في أمثلة في اللقاء السابق. واليوم الخبر السار الذي يقدمه العلاج الواقعي ونظرية الاختيار هو أن العادات السلوكية ليست قدراً محتوماً، بل يمكننا الإقلاع عنها عبر سلوكيات جديدة بالإرادة والإصرار والاستمرارية حتى يثبت السلوك، فتعاد برمجة الجهاز السلوكي من جديد. لكن كيف نحقق هذا التغيير الفعلي؟ هنا يوضح لنا الدكتور بشير الرشيدي أن هذا التغيير يتطلب 6 ديناميات أساسية، وهي خارطة طريقنا اليوم. أولاً الوعي، وهو أن نجعل ما اخترناه من سلوكيات في دائرة الوعي الحقيقي، يعني نختارها بإصرار ويقظة ولا تظل المدركات عادية. مثال، بدل أن نصرخ مثلاً بشكل تلقائي عند نفاذ صبغينا، نصبح واعين باللحظة ونقول لأنفسنا: نحن الآن نختار كيف نستجيب. ثانيا التمايز، وهو أن ندرك بشكل واعي ما اخترناه من سلوكيات، يعني أن ندرك تلك السلوكيات الجديدة التي اخترناها ونميزها عن السلوكيات القديمة. مثال، تسأل نفسك: لماذا اخترت التنفس والتحدث بهدوء بدل انفعال؟ فتجيب نفسك: لأن الصراخ لم يحل المشكلة سابقا، بينما الهدوء يمنحني الأمان والنتيجة الفعالة. ثالثا التدعيم، هو أن ندعم سلوكنا الجديد من خلال إرادتنا لكي يثبت هذا السلوك ويتمكن. مثال، عندما تأتيك لحظة ضغط شديد، يعني تكون حالة ضغط شديد وتأتيك الرغبة لكي تعود للسلوك القديم، هنا تتدخل إرادتك وتقول: سألتزم اليوم أيضا بالهدوء والإنصات. رابعا المتابعة، وأن نكون في حالة متابعة مستمرة لأدائنا لهذا السلوك الجديد، يعني فنلتزم باستمرار على السلوك الجديد. مثال، يعني يمكن أن نقوم بمتابعة يومية أو أسبوعية. أسأل نفسي: كيف كان ضبطي لنفسي هذا اليوم؟ أو كيف كان ضبطي لنفسي هذا الأسبوع خلال المواقف الصعبة التي مررت بها أو الموقف الصعب الذي مررت به؟ إلى هنا أتوقف وأشكرك من صميم قلبي، وأشكر أولا يعني من صميم قلبي الدكتور بشير الرشيدي حفظه الله، ثم أشكر يعني الأستاذ عبد الصمد، ثم أشكركم كذلك مستمعين الواعين على حسن الإنصات والمتابعة ودمتم في أمان الله.
0: شكرا جزيلا لك سادتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك على هذه المداخلة، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا بزاف أستاذ حسناء، الله يحفظك.
0: شكرا أستاذة.

0: دائما معكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. برنامج هنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة
1: الثانية.
2: Édition Le Cadiz sont toujours.

دائما معكم في برنامج الصداقة وراديو بليكاو انترناسيونال تورينو إيطاليا. برنامج هنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

برنامج الصداقة هو برنامج ناطق باللغة العربية يهتم بالجالية العربية والعربية ومشاكلها بالخارج وداخل أوطانها. وبرنامج الصداقة لا ينتمي لأي حزب سياسي أو أي جهة نقابية أو غيرها. برنامج الصداقة يعطي المجال لكل مستمعي من أجل إيصال أصواتهم للجهات المسؤولة. وبرنامج الصداقة لا يقصي ولا يستثني أي شخص من المداخلة والتواصل معنا من أجل انتقاداتي أو إيصال صوتي أو الرد على المداخلات. وبرنامج الصداقة يفضح بكل جرأة كل الخارجين على القانون في أي مكان ولا يتستر ولا يتحفظ على أحد كيفما كان نوعه. وبرنامج الصداقة هو برنامج الشعار والشفافية والمصداقية وتتبع كل المشاكل والحالات التي تعرض عليه بكل جدية ومداومة حتى نهايتها. وبرنامج الصداقة يدعو كل المتدخلين معنا إلى احترام الآداب العامة والأخلاقيات في المداخلات احتراما للمستمعين والمستمعات وحفاظا على قواعد البرنامج التي يرتكز عليها. برنامج الصداقة يدعوكم إلى محاربة الرشوة والمرتشين والشعوذة والمشعوذين والنصابة والسماسرة وكل الفاسدين والمفسدين. خذوا لهم صورا وأشرطة فيديوهات وانشروها على مواقع التواصل الاجتماعي وابعثوها لنا ونحن لا نتردد ولا نتستر ولا نتحفظ على إذاعها ببرنامجنا. وبرنامج الصداقة يدعوكم إلى المصداقية والشفافية في مداخلاتكم وتجنب الكلام الذي لا يتناسب ولا يتلائم مع أخلاقيات البرنامج. وبرنامج الصداقة لا يسمح باستعمال المصطلحات الغير أخلاقية والشتم والسب والقذف.

برنامج الصداقة هو صوت لمن لا صوت له. برنامج الصداقة يأتيكم وكعادتي كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا، 3 ساعات من البث الحي على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

دقائق معدودة تفصلنا على نهاية البرنامج، وبرنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

وقت البرنامج انتهى قبل الأوان لأن في هناك تغطية مباشرة لبعض الزملاء من بعض المدن لمظاهرات عمالية. انتهينا قبل الوقت وسنعود إليكم يوم الأحد المقبل إن شاء الله بموضوع جديد ولقاء جديد، فحتى ذاك الحين أتمنى لكم أسبوعا موفقا وشكرا.